0: كمان مرة أماما ممتازين. طب في كمان تمرين بدنا نعمله سهل، بدنا نضرب أربع تزين يا الله أصفر. كمان مرة
1: فوق فوق عاليا يعني يلا هيك
0: أصفر ممتازين.
2: شوف المدرسة
3: صوتك
0: فوق
4: الريح
0: نحييها، أحلى بلاد نحييها.